0: على هواكم.
1: على هواكم 97.9 و101.5 FM.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخميس التاسع من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وينما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول الإمام الحسن البصري: ما من شخص يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إلا أغناه الله وزاده.

كم هو جميل أن يكون اللسان رطب دائما بفكر الله، والقلب عامر دائما بفكره وبشكره وحمده على كل النعم التي أنعمها علينا. وكلما شكرنا وحمدنا كلما ازددنا نعما وكرما من الكريم. فالحمد لله دائما الذي بنعمته تتم الصالحات. حلقتنا لليوم حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مع باقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتبة الموسيقية القديمة.

صح بطيبة بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي رطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية هالطقس يلي بيبقى لبعد ظهر الجمعة صباح السبت، لما بتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة بالمناطق الجبلية والمناطق الداخلية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، بينما ترتفع درجة الحرارة بشكل بسيط بالمناطق الداخلية والجبلية. تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة رح بتكون بين 19 وصولا ل 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 80.

إذن طقس صيفي موسمي طبيعي مستمر معنا لليوم، وبكرة نهاية الأسبوع رح تشهد موجة حارة مع بترتفع درجات الحرارة وأيضا نسب الرطوبة، لنكون بأيام تموز لما المي بتغلي بالكوز.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 9 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران وتخوف لبناني من حرب إسناد إيران مجددا. لبنان أمام جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما، وحزب الله يجدد رفضه لاتفاق الإطار. ضربات أمريكية على إيران، وترامب يحذر طهران من تكرار استهداف السفن. الدولار يدافع عن مستوياته مع صعود النفط بسبب عودة التوتر إلى الخليج. الرئيس عون يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. قرار التفاوض يحظى بدعم غالبية اللبنانيين ومستمرون في هذا المسار. دوافع جنبلاط للاعتراض على الاتفاق الإطاري. النائب بلال عبد الله للنهار: هناك إصرار على تعديل بعض البنود فيه. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من السراي الحكومي: من يجر البلد إلى الويلات عليه أن يصمت. فضل شاكر خارج السجن، ماذا بعد قرار إخلاء السبيل؟ مواطنون خليجيون يستعدون لقضاء جزء من الصيف في لبنان. استمادة إسرائيلية لاحتلال تلة علي الطاهر، الحزب متحصن فيها، فما واقعها الميداني؟ نعيم قاسم: لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار، واتفاق الإطار لن يمر. وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية. محادثة روما المرتقبة، مطلب اللبناني يقلق إسرائيل، وواشنطن تدفع نحو التوافق. ضحيتان في استهداف جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يزعم أسرى عنصر جديد من الحزب. وليد جنبلاط زار قائد الجيش، المرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية. اختبار عسير لحلف الناتو، لماذا تربح تركيا ويتألم الآخرون؟ الاتفاق صار ظهرا يمتطى لإسقاط الدولة، محاذير التهاون مع استراتيجية الابتزاز الإيراني. نتنياهو: لا ضمانات لوقف برنامج إيران النووي عبر التفاوض، وسيتم نزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى. إسرائيل تحض الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35. الهجمات الأمريكية تتجدد على إيران، أكثر من 80 هدفا، ماذا تم استهدافه؟ إسرائيل تمنع أمين عام جامعة الدول العربية من زيارة الضفة الغربية. البرلمان الإسرائيلي يوافق على تشريع لإنشاء لجنة تحقيق جديدة بهجوم 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي: بعد أكثر من 1000 يوم من الحرب نستعد لمواصلة القتال.
في النهار، كتب إبراهيم بيرم. لهذه الأسباب يرفض الثنائي الشيعي فتح أبواب الحوار مع الرئاسة الأولى. وكتب نبيل بومنصف بمعايير التخويم لتكون المحاكمات مفتوحة. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم، أمريكا وإيران على عتبة انهيار التفاهمات. جنبلاط يفند اتفاق الإطار، يكشف عن تحول خطير في مقاربة الصراع اللبناني الإسرائيلي. عون مستندا إلى أوهامه، غالبية اللبنانيين تؤيد التفاوض مع العدو. بلديات الحاصبان والعرقوب ردا على نتنياهو، قرانا جزء أصيل من لبنان. بلبلة واتهامات في مرفأ بيروت، من هو صاحب الحق؟ وفاة 4 لبنانيين وإصابة 17 آخرين في انقلاب حافلة معتمرين على طريق درعا. لإعفاء طلاب راسبين من الامتحانات الرسمية، شبهات في تلاعب مدارس خاصة بالعلامات. صعوبات في إثبات النسب وحصر الإرث وقيود الأحوال الشخصية. العدوان يمحو الحقوق المدنية للجنوبيين. السفير السعودي الجديد فهد الدوسري يسعى لاجتفاف الحريريين من السلطة. تدخل من القصر الجمهوري في بلدية بيروت، وابتزاز قاد، واستنفار عسكري خارج القانون. هل تعتزم بغداد الاعتماد الكامل على سوريا في تصدير النفط؟ صنعاء للرياض، لا رجعة عن قرار كسر الحصار. التفجيرات رافقت زيارة ماكرون إلى سوريا، زحمة إعلانات استثمارية بلا أرضية. عدوان أمريكي على مواقع إيرانية، وطهران تتهم واشنطن بنسف مذكرة التفاهم. التشييع المليوني ينتقل إلى العراق، تشييع خامن إي يحفز القيادة الجديدة نحو تشدد أكبر في المفاوضات. الدنمارك، جزيرة غرينلاند ليست للبيع، ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. الهجمات في مضيق هرمز تربك حركة الناقلات، وترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. علي أكبر ولايتي محور المقاومة يضع يده على الزناد. آمال إسرائيلية باستئناف الحرب، ألم نقل لكم؟

وفي الأخبار، كتب ماهر سليمي عن الاختلال التجاري مع أوروبا والقيود اللبنانية. إلى عناوين نداء الوطن. مسار إيران يهتز ولبنان يثبت خياره بين واشنطن وروما. ولاية الفقيه تحلل قتل المسيحيين والمرجعيات الشيعية صامتة. تلة علي الطاهر، العالم الإسرائيلي أسقط رواية الإنكار. واشنطن في خندق لبنان وتلزم تل أبيب بالإطار، هل تعطل إيران التحرير؟ وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية. وزارة الخارجية تكلف سفارة لبنان في دمشق بمتابعة إصابات اللبنانيين في حادث المعتمرين في درعا. وزير المال يقر تعديلات لتبسيط الإجراءات وتحديث الأحكام الضريبية. الرئيس الأمريكي من تركيا: سوريا قادرة على مواجهة حزب الله وإسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان. المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر. عون يتوقع أن تحمل زيارته إلى واشنطن إيجابيات للبنان. والرئيس نواف سلام يؤكد تضامن لبنان الكامل مع الأشقاء في دول الخليج العربي. وزير الاتصالات من صيدا: حضور الدولة في الجنوب أولوية وتوقيع عقد تنفيذ شبكة الفايبر أوبتيك للمدينة. سامي الجميل من السراي الحكومي: من يجر البلد إلى الويلات عليه أن يصمت؟ استهداف البحرين والكويت، خرق صارخ للسيادة والقانون الدولي. الوزير شحادي: لبنان لن يقف على شاطئ الثورة الرقمية بل سيكون شريكا في رسم مستقبلها.

ترامب يعيد تلقيم السلاح والنيتو يجدد الردع. واشنطن تمهد لإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على إيران، ضربات تهدف لحماية الملاحة في مضيق هرمز. قمة الناتو تجدد التزامها بالدفاع الجماعي وتعزيز الإنفاق العسكري. لقاء أمريكي سوري رفيع في أنقرة، وبراك يصفه بالمفصلي. مراسم تشييع علي خامنئي تنطلق في النجف قبل عودته إلى إيران. قطر تدعو إلى خفض التصعيد بعد عودة التوترات إلى الخليج. الأمين العام للناتو يرى أن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الخطورة بالنسبة للمنطقة.

وفي نداء الوطن. كتبت نادية غصوب: بين فانس وروبيو، هل يبالغ لبنان في قراءة الخلاف الأمريكي؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب ينهي التفاهم وضربات تنذر بعودة الحرب، لوح بضرب البنية التحتية والاستيلاء على خارج، وطهران حذرت من جحيم على سواحلها. تلميح أمريكي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، الرئيس عون إلى واشنطن وجولة مفاوضات مباشرة جديدة في روما. ترامب يلغي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، لقاء جمعه مع الرئيس الشرع وزيلنسكي في قمة الناتو. ضربات أمريكية تستهدف 90 موقعا في إيران، وطهران تحذر من توسيع ردودها. لبنان يطلق سراح فضل شاكر بعد 9 أشهر على توقيفه. قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. الشرق الأوسط يدفع ثمن حرب الناقلات، والسعودية تعبر الأزمة عبر شبكة لوجستية بديلة. يؤثر ظهور قاآن الخاطف على زيارة الزيدي إلى واشنطن؟ لقاء عون مع ترامب محطة لتعديل الاتفاق بالتطوير. هواجس التدخل الأجنبي والتزييف بالذكاء الاصطناعي تستبق انتخابات إسرائيل. إيراني جديد بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين. السعودية وعمان تؤكدان أهمية أمن الممرات المائية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. حكم قضائي يلزم الرئيس الأمريكي بدفع 5.8 ملايين دولار في قضية الاعتداء على كاتبة. العائد المتوقع من تقليص قوائم مستحقي الدعم في مصر. العراق وافق على وقف تدفقات الدولار إلى فصائل مدعومة من إيران. قمة أنقرة تختبر وحدة الناتو بين دعم أوكرانيا وانتقادات ترامب. أردوغان: معارضة إسرائيل واليونان لشراء تركيا طائرات F-35 لا مكان لها. إعلان ترامب فشل التهدئة يشعل النفط ويهبط بالأسواق العالمية. تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 100 مليون دولار. تمويل تدقيق الحقائق يثير مخاوف من انتشار الأخبار المضللة. قطاعات الفنون المصرية تتجاوز الاستقالة المفاجئة لوزيرة الثقافة. كيف تطور مفهوم السياحة الشاملة في المنتجعات العربية؟ أرمينيا تمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة حتى يوليو 2027. فأر الدوحة في بوسطن اليوم: ملحمة كروية مرتقبة في انطلاق الدور الربع نهائي بين المغرب وفرنسا. وفي الشرق الأوسط كتب حازم صاغي عن جنائز السياسيين والقادة وعن الاستمرارية الصعبة.
وكتب نبيل عمرو عن زيارة نتنياهو لواشنطن خلفياتها وأهدافها. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا ضمن فقرة من عناوين الصحف.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. اعتبر متابعون أن نقل جولة التفاوض المقبلة إلى روما بدل واشنطن إنما يسيء تحديدا إلى فرنسا التي تعمل أمريكا وإسرائيل معا على تقييد دورها وحركتها خصوصا فيما يخص أوضاع لبنان والشرق الأوسط. هيدي لعبة بلياردو، يعني أنه نحن بننقر على روما لحتى نصيب فرنسا، هيك على قد القصة ضئيلة وحجمة. هلا نشرح لماذا اختيار روما، لأنه بقى على علاقة صداقة مع جميع الأطراف ويمكن من باب تغيير الجو، ما هيك؟ مش ما ندل عايزين بأجواء واشنطن. قاعدين عم نتجادل على المكان وعلى الشكليات ونسين أنه مفترض الجدل الرئيسي يكون على ماذا نتفاوض وأين نصل بهذا التفاوض. انتهت ولاية رئيس هيئة الشراء العام جان لي في أول تموز الجاري من دون تعيين خلف له، فضلا عن أعضاء الهيئة، علما أنه أبلغ رئاسة الحكومة بهذا الموضوع قبل 3 أشهر ولم يعد في استطاعته توقيع أي معاملة أو إجازة لأي موظف، وهو ينتظر تعيين مدير بديل في ظل بطء ظاهر في التعيينات. مش مفروض أنه بيتابع يعني ولايته لحديد ما يتم تعيين البديل، ولا بتوقف الدولة مع معظم الدوائر الدولية صارت بتعتمد على لجنة الشراء العام بدها تمر المعاملات من عندها؟ معقول بنسكر الدولة إذا موظف وصل للتقاعد، ولا عادي بيتابع مهامه لبينما تعيين البديل؟ تلقى بيروتيون بارتياح إضاءة أحد أحياء وشوارع على الطاقة الشمسية وفقا لقواعد السلامة العامة في أماكن سكنهم في بشامون على نفقة مؤسسة اجتماعية ناشطة في العاصمة. لا، هي حركة جميلة عم يقوموا فيها بعض الشخصيات ولا الأحزاب والجمعيات بإضاءة الشوارع برمضات على الطاقة الشمسية مش بس بالعاصمة بيروت، وهي خطوات مشكورة حتى لو كانت أهدافها انتخابية. بالنهاية المهم أنه الناس تستفيد والطرقات تكون مضاءة بدل الظلام الدامس. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تردد أن التحضيرات الجارية لزيارة مرجع كبير إلى عاصمة دولة كبرى تجاوزت الإطار البروتوكولي لتشمل إعداد تصور لبناني متكامل للمرحلة التي تلي إطلاق المسار التنفيذي لصيغة الإطار. أكيد المقصود هو التحضير لزيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض ب 21 تموز، واللي اليوم رح بيتسلم الدعوة بشكل رسمي من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. علم أن الموقف الأخير للنائب السابق وليد جنبلاط الرافض لاتفاق الإطار يعود إلى توجسه من التمدد الإسرائيلي السياسي من الجولان باتجاه حاس بيا عبر شخصيات غير مدنية تؤسس لحالة سياسية جديدة في المنطقة. يعني خايف على الزعامة، مع أنكم أنتم دائما ما تاخذوا هيدي المواقف العالية السقف أنه هي حريصة على المصلحة الوطنية، كله بيكون عنده جانب شخصي واهتمام حزبي بالأول، بس بيحاول يلزقها بشعارات كبيرة. وإذا عم نحكي عن ثقافة التكويع، فالباك ملك التكويعات،

تراجع لافت في حجوزات المغتربين وإلغاءات بالجملة بفعل عودة التوتر الأمني واستمرار التحذيرات الدولية. وقد بدا لافتا أن عددا كبيرا من الفنادق والمنتجعات لا يزال مقفل أو يعمل بحده الأدنى رغم محاولة بث أجواء إيجابية حول الموسم السياحي. الموسم السياحي أعطاكم عمره، صرنا بنص تموز تقريبا، بدنا نشوف المواسم القادمة من هلأ لوقتها بركي الأمور بكون زبطت، بس أكيد الموسم السياحي تأثر جدا هذا الموسم نتيجة استمرار الحروب عنا وحوالينا. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. توفرت معلومات مفادها أن مصير السفير الإيراني محمد رضا شيباني لا زال معلقا بمهلة تنتهي ب 24 تموز، موعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إلى لبنان من دون حسم رسمي لما سيلي ذلك التاريخ. التأشيرة للدخول إلى لبنان بتنتهي ب 24 تموز الحالي. حاولت السلطات الإيرانية أنه تعينه كموفد رسمي بعيدا عن السفير لحتى تبيض صفحته أو محاولة حفظ ماء الوجه، إنما رئيس الحكومة كان رافض للأمر جملة وتفصيلا. فالمصير واضح، ب 24 تموز بحل عن سمعنا. ورد في تقرير دبلوماسي أن الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي وخصوصا البند الرابع يتجاوز مسألة نزع سلاح الحزب إلى استبعاد أحد الطروح التي جرى تداولها سابقا والقاضي بدمجه في القوات المسلحة اللبنانية. أساسا هذا الاقتراح ولد ميتا، يعني لا العقيدة العسكرية بتسمح ولا الأعداد بتسمح، وأساسا العرض مرفوض جملة وتفصيلا. زادت موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع تركيا طائرات شبحية من طراز F-35 منسوبة التوتر بين واشنطن وتل أبيب، وجاء إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي العاصمة الإسرائيلية ليزيد الأمور تعقيدا وغموضا. أبع معه عن نتنياهو، وكيف بيوافق على بيع تركيا طائرات F-35 بعد ما كان هو اللي وقف الصفقة بولايته الأولى؟ مصالح يا بابا، مصالح، الصفقات الاقتصادية تحكم. والدولار يتكلم. إلى أسرار نداء الوطن. كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن وجود إصرار إسرائيلي على الدخول إلى منطقة علي الطاهر في النبطية باعتبارها موقعا استراتيجيا تابعا للميليشيا، والتطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في مضيق هرمز قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى منح إسرائيل هامشا أوسع للتحرك. عينه على التلة، التلة الاستراتيجية علي الطاهر وما تحتها من أنفاق. أساسا العلم، علم العدو الغاشم صار مرفوع على التلة، ما بعرف مع أنه كيف ما وصلوا له وكيف رفعوا العلم عليه. سلطت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا الضوء على طفرة في إعداد مشاريع الاستثمار الأجنبي، إلا أن عملية إعادة الإعمار بحسب مؤسسات أوروبية لا تزال متعثرة وتواجه استشراس البيروقراطية والفقر المدقع. لا اطمنوا اطمنوا، ماشي حال بإعادة الأعمار، هيدي كلها دعايات. إعادة الأعمار ماشي والمشاريع منطلقة والاتفاقات تم توقيعها وكله ماشي، انتوا رايحوا حالكم. اتمنوا الخير لغيركم مشان الخير يصيبكم.
علم أن الشركة التي نفذت الحملة الإعلانية بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية يملكها صهر مرجعية كبرى معارضة جدا لاتفاق الإطار الذي لعب فيه الولايات المتحدة دور الوسيط ودفعت إلى توقيعه بأقصى قدراتها. هاي المعلومة قلنا لكم إياها من لما عملوا الجعدنجية الحشاشين الحملة على إنه كيف وبتتعلق أعلام أمريكا. الشركة اللي عملت الحملة هي تابعة لصهر الأستيز، فروحوا حاسبوا الأخ الأكبر، وهو طبعا هو عائلته يحملون الجنسية الأمريكية، جنسية الشيطان الأكبر. بس أكيد ما بيقدروا يحاسبوا هونيك، بيطلعوا بيفش خلقهم بالحكومة ورئيس الجمهورية. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، أفادت معلومات بأن أحد الضباط استخدم نفوذه وتوجه برفقة قوة عسكرية ومن دون إذن قضائي إلى أحد الفنادق عقب تعرض شقيقه وهو قادم لعملية ابتزاز مالي وتهديد بنشر تسجيل مصور يوثق وجوده في وضع مخل بالآداب. وأثارت القضية ضجة داخل الأوساط القضائية، ما دفع القاضي إلى تقديم استقالته من السلك، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل مماثل حول القاضي نفسه، إذ سبق أن واجه واقعة مشابهة ونقل عنه حينها قوله إن الأمر يندرج في إطار الحرية الشخصية. يا سلام يا سلام، شفتم أحلى الدولة العميقة؟ أنه خيو للضابط وهو قاضي مصوري له فيلم بمخل للأداب، فراح أخذ قوة وبده ينتقم له بدون أي إذن قضائي. القاضي استحن يدفع دمه وقدم استقالته وقال لك هيدي مش أول مرة بتصور له هيك مشاهد، أول مرة قال له هيدي حرية شخصية، أنتم مالكن علاقة فيه. يحيى العدل، يحيى العدل، القضاء الشامخ. طبعا بس نعرف اسمه للقاضي رح نقلكم، لانه ما بيسترجوا الاخبار يكتبوا اسمه. لو كان كتائب او قوتي كانوا كتبوا اسمه بالشكل مباشر، بس طالما ما كتبوا اسمه معناتها من حلفائنا. هاي دي كانت ابرز الاسرار الواردة بالصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمية على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. ابكوا بترتاح والله أو ماما مش بس شعار حلقة اليوم شعار المرحلة كله على بعضه ابكوا بترتاحوا قلتموا بترتاحوا بما أنه زمن اللطم. على قولة الصحافة اللبنانية التي تتغنى بطبول الحرب، طبول الحرب التي تقرع مجددا مع عودة التوترات بالخليج وعودة الضربات إلى محيط مضيق هرمز، سواء الضربات الإيرانية أو الاعتداءات الضربات على إيران أو الاعتداءات الإيرانية كالعادة برد على الدول العربية من خلال الإعلان الأمريكي بالأمس أن اتفاق التفاهم قد انتهى بعد 20 يوم. ضاينا 20 يوم بعد الاتفاق، هو أساسا الاتفاق مدده 60 يوم بعد مفاوضات شاقة. كان الرئيس الأمريكي من خلال وجوده بتركيا لحضور قمة الناتو عم بيقول لك أنه الاتفاق والله أنا بعتبره انتهى خلاص ما عاش اللي خلال. وطبعا نشر عرضه للإيرانية قال لك كذبين ودجالين ومرضى نفسيين وما بيتاخد بكلامهم وما بعرف ايه من كل هاللغة اللي بيستخدمها القاموس اللي بيهين فيه إيران يوميا وبيتلزز بهالأمر لأنه بيعرف انه بينجرح خاطرهم جدا من هكذا نوع من الخطاب، وإن فعلا كذبين ودجالين بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا لأنه هن اللي بلشوا بالاعتداء، هن اللي اعتدوا على السفينتين ناقلتي النفط السعودية والقطرية وكان الرد عليهم من خلال الغارات باليوم الأول، رجعوا ضربوا الدول العربية فكان الرد باليوم الثاني، لذلك هم لم يلتزموا بهذا التفاهم لأنه بدهم يشبحوا بمضيق هرمز كدولة تشبيحية بامتياز تعتمد دائما على البلطجة والابتزاز. لا طلعت على القافة كتير حلوة، عيدة عيدة عيدة عيدة زقفوا له عيدة عيدة دولة بلطجة بامتياز تعتمد على التشبيح والابتزاز. الله أكبر، شكو شكو. التوترات هاي تنعكس على الداخل، طبعا تنعكس، بس هيدي بتقلك قديش قيمة انه الدولة تفوض عن نفسها. بما انه اليوم مش رح نطرق لهيدي المواضيع بالفقرات الجاية، عنا عناوين اخرى رح بتكون هي البارزة، بس هيدي لتعرف قيمة لما بتقلك انا كدولة بدي فوض عن نفسي. شفتوا لو نحن رابطين مصيرنا بمصير اتفاق اسلام اباد واتفاقات جنيف والمسار الايراني الامريكي مثل ما بدوا الاستيز وجماعة الحشاشين الباقيين، شو كان وضعنا؟ كده جاي توترت عنا، بس لأنه نحن اخدين طريق مختلف لوحدنا وفصلين مسار، وهذا شيء طبيعي أنه كل دولة بتحافظ على التفاوض الاستقلالي لنفسها وتستقل بموضوع التفاوض عن الآخرين، لا تكون لقمة سائغة على طاولات التفاوض. لذلك نحن مسارنا بعده ماشي، وهي هلا في الجلسات الجاية بروما العاصمة الإيطالية عند حبيبتنا ميلوني ب 15 و 16 تموز، وأيضا التحضير لزيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض مع ملفات عديدة ب 21 تموز، فنحن ماشي حالنا، إطارنا ماشي. قال لك اليوم مثلا إذا بتراقب العناوين بما أنه هيك انترو على السريع، قالوا لك خايفين نحن من معركة إسنيت تيلتين وفي حرجة تولعت بعدين الغارات على إيران يرجع، والله كله وارد يعني بالنهاية، ما أنت عندك ناس هون أجندتها إيراني ولا إيراني مخرب البلد كرمال مصلحة إيران مرة واثنين وثلاثة وعشرات المرات، فما عندهم أي مشكلة يعني. فللنسحين اللي رجعوا جهزوا شنتاتكم لأنه ما بتعرفوا أي متى المجينين بيفتحوا مجددا تيسنة إسناد جديدة انتحارية تؤدي إلى النزوح مرة أخرى، والمدارس بعدها جاهزة ما يكون جاهزة.
بالطبع من عناوين هالحلقة أنا بس أعطيتكم إنترو بالتطورات اللي عم تصير والعاني غارات 70-80 هدف ليلا، موانئ جديدة عم يتم ضربة إيرانية لم تضرب سابقا، ردود على الدول العربية مزيد من التصعيد ووعود بتصعيد مضاد، فبالتالي رجعت والعاني الأمور، وهذا الاتفاق ضاين 20 يوم، كل هالروحات والجيات والسفرات والتعبيطات والبوزيسات، كل الساعات اللي ضاعت على 20 يوم، وكان هذا واضح شد اللي لكم ايه هدنة مونديال، وبعدين بدها ترجع تولع الامور. لا تعرفوا انه نحن يعني بصيرتنا عالية نوعا ما، لانه المعركة الاقتصادية مستمرة والمضيق مين بده يشبح عليه مستمر، وكل واحد عم يبحث عن مصالحه، هذه المصالح تقتضي دائما التضارب، والتضارب بيكون على حسابنا. وما هو إلا دليل إضافي على أنه هذا الكيان، هذا دولة الإرهاب التي زرعت في الشرق الأوسط الثاني من بعد زراعة الدولة الأولى، عم نحكي عن إسرائيل والنظام الإيراني الحالي، لا يمكن التعايش معهم. من هذا الكلام خلينا نترك إن شاء الله لحلقة بكرة، بكون إسا القصة وضحت أكتر، بس هي أنا بس وضحت لكم شغلة كتير مهمة كنا نصر عليها، أهمية فصل المسارات، كيف نحن لا نتأثر عند إذن بالتطورات إلا إذا فريق بده يغامر بجنون، يصطفل هو يغامر ويتحمل نتيجة مسؤوليته، ما يروح يرميها على الدولة. يعني هاي بكل بساطة لحتى تعرفوا لماذا الدفاع عن استقلالية التفاوض مثل استقلالية القرار. دايما لازم كل واحد لما بده ياخد قرار مسؤول عن قراره، مش يكون جبان بياخد قرار بالحرب وبيروح بده يحط المسؤولية على الدولة والدولة ما أخدت قرار الحرب. على كل اليوم عندنا العديد من الملفات تتسم بعنوان واحد، الواقعية. الواقعية التي تقتضي ببعض الأوقات أنه الإنسان يحكي كلام ما يكون كتير مقبول من قبل الرأي العام، أو ما يمشي بالتيار أو الشعبوية، يمشي عكس التيار. هذا الأمر يأتي صادم بدء في بدء، بعدين الناس لما بتشوف الوقائع والحقائق قدامها بتصير بتستوعبه، ولما بتمرر الأيام أكتر وبيزيد الوقت اللي عم بيمر مش بس بيستوعبوا هيدا الشيء، بيصيروا يفنوا عليه ويقولوا لك والله كان معك حق لما قلت لنا. مش هناك دايما عدم السير بالشعبوية وبالقطيع تؤدي إلى نتائج إيجابية، ليس من باب خالف تعرف، إنما من باب البحث دائما عن الحقيقة وقول الأمور كما هي، بعيدا عن التسويف وبعيدا عن الانتماء الأعمى وبعيدا عن مزيد من الحقد ومزيد من الموجات الطائفية الموجودة بالبلد. هذا الأمر ستلمسونه من خلال الفقرتين القادمتين، سواء موضوع طبعا حبيبنا ألف الحمد لله على السلامة يا غايب فضل شاكر، وكل التطورات اللي صارت بهالقضية وصولا إلى أخلاء السبيل، وبعدين كمان الفقرات يلي بعدها.

وأخيرا وبعد طول مماطلة من المحكمة العسكرية ومن بعد كثير من الذرائع التي أجلت اتخاذ قرار إخلاء السبيل وتحقيقا للحق وإظهارا للحقيقة وضحضا للمظلومية وللباطل، قررت هيئة المحكمة العسكرية بالإجماع أمس إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر صاحب الصوت والقلب الذهبي بجميع الملفات يلي كان عم يتلاحق فيها قدام القضاء العسكري. سنأتي إلى التفاصيل لكل هذا المسار القانوني ونشرح لكم شو وضع القضية، إنما لحتى بس ما يغيب عني عنوان الواقعية يلي من خلاله بدي أمشي بهالفقرتين. الواقعية هي من لما استلمنا هيدا الملف، يعني من 13 سنة، قلنا عايشين 13 سنة، نحن بالبرنامج 11 سنة، تقريبا قلنا 11 موسم و13 سنة ونحن ندافع عن فضل شاكر المظلوم، لأننا معتقدين ومقتنعين تماما أنه لم يشارك بأحداث عبرة وكل هالملفات كانت مجرد تلفيق لأنه تجرأ على قول الحق. ومنذ ذاك الوقت إلى اليوم ونحن نرفع هذا الملف وندافع عنه بكل صدق، ليس من باب الانتماء السني ولا من باب المحبة لفضل شاكر كصوت وكفنان، إنما من باب تصديق الواقعية والحقيقة والمعلومات المؤكدة التي تضحك كل الروايات وتكذب كل السرديات التي بنيت عليها الأباطيل على مدى 13 سنة واللي أثبتتها المحكمة العسكرية يلي أكتر حدا ممكن يكون بغار على موضوع العسكر واللي أساسا ماطلت كتير للوصول إلى إخلاء السبيل لحتى تكشف كل الحقائق وما تترك أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر أو الماء العكروت. هاي الواقعية هي نفسها التي تأتي مثل ما قلنا صادمة بالبداية، بدء في بدء أنه الناس كلها ماشي بموجة وممارسة الضغوطات الأمنية، اتصالات لمنع أغاني فضل شاكر، حملات لكيف إذا بعدها بتحط أغاني فضل كيف أنت بتطلع بضافع إرهابي أنتم، كل هاي بدك تتخطاها وما تمشي مع الموجة لحتى تكون مستمر بقناعتك وتطلع وتدافع عنها، يمكن تطلع على حق يمكن تطلع على باطل، المهم إذا طلعت غلطان بتقول أنا غلطان عادي، يعني ما في سيف على رقبتك، وإذا طلع معك حق كمان على المطرف المقابل يقولك إيه كان معك حق كنت على بينة وكنا نحن على ضلال، ما هيك؟ مش بس الواحد بده يعترف بغلطه كمان الآخر إذا في من يتجرأ على الاعتراف بالخطأ. بالتفاصيل القانونية، عقدت المحكمة العسكرية جلسة استثنائية بالأمس لم تكن مخصصة للمحاكمة بالمعنى التقليدي، بل ركزت بشكل كامل على تقييم الوضع الصحي الحرج لفضل شاكر. واستمعت هيئة المحكمة خلال هالجلسة لإفادة رئيس اللجنة الطبية الرسمية يلي تولت الكشف المباشر على فضل عقب تدهور حالته الصحية وأدخل إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوصات الطبية. أدلى الطبيب بشهادة حاسمة أمام القضاء العسكري مؤكدا أن الحالة الصحية لفضل شاكر تشهد تدهورا متسارع وخطير قد يعرض حياته للخطر، كما أن وضعه الحالي بيستدعي وبشكل عاجل نقله إلى المستشفى لتلقي رعاية طبية متقدمة. وأيضا جميع التطورات الأخرى، إن هذا الملف الصحي ملف والملف القانوني الآخر، يعني من الناحية القانونية أنهى عام كامل بالتوقيف، يعني سنة سجنية كاملة واللي هي 9 أشهر، وهو اللي بيمنح الحق القانوني التام بطلب إخلاء سبيل ومغادرة التوقيف الاحتياطي. هيئة المحكمة اجتمعت بعد ما أعطى الطبيب إفادته وأجى القرار بالإجماع بالموافقة على إخلاء سبيله بكل الملفات التي كان يلاحق بها، وحول الملف لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يلي ما استأنف فيه، وبالتالي تم إخلاء السبيل بعد الظهر بدون أي ظهور على الشاشات وعلى الكاميرا لحتى ما يصير حفلات تطبيل وتضليل مثل العادة. كان إخلاء السبيل من وزارة الدفاع إلى منزل جديد تم استئجاره باليرزي. الخبريات طلعت من الصباح الباكر انه اليوم في اخلاء سبيل، انما نحن ما اطرقنا للامر لغايه ما ظهر ابنه لفضل محمد فضل شاكر واعلن عن رفع المظلوميه عن والده بعد 13 سنه من التدليس والكذب والدجل.
طبعا هيدا كله يأتي من بعد شهادات كبار الضباط اللي كانوا يخدموا بالجنوب بوقت حوادث عبرة واللي طلعوا بشهاداتهم قدام المحكمة العسكرية لحتى يكذبوا كل الروايات السابقة ويقولوا لك انه فضل اساسا ما كان موجود وقت معركة عبرة ولم يشارك وكنا على تواصل معه طيلة الفترة الماضية قبل المعركة يعني لحتى هو كان جاهز لا يسلم سلاح المرافقة ولا يلجأ للدولة إنما الممارسات الميليشيوية والكيدية هي اللي وصلت لهون. يعني الملف مبكل من ناحية شهادة الضباط اللي تأخرت كتير يعني كتير تأخرت الشهادة 13 سنة رغم انه كان هالملفات اخد فيها اعدام. انتو بتعرفوا انه تقريبا 4 أو 5 ملفات عم يتم المحاكمة فيهم طلع اخلاق السبيل بكفالة وصلت لحوالي 500 مليون دولار يعني 5400 دولار تقريبا والله بطلت اعرف 500 مليون ليرة غلبطنا بين الليرة والدولار. فطلعت الكفالة ب 5400 دولار وتم دفعها وتم اخلاء السبيل. بس طبعا لابد من التذكير انه هيدي الشهادات تأخرت كتير لانه هيدي الملفات كان ياخد فيها مؤبد وكان ياخد فيها 27 سنة وما بعرف ايه لانه كانت الاحكام غيبية. مجرد ما سلم حاله سقطت كل الاحكام الغيبية وطلعت هيدي الشهادات اللي كانت مخبية 13 سنة كان الضمير ميت ووعي. أكيد تم التوقيع على مثل ما قالت المحامية أمات مبارك على منع سفر مشان متابعة المحاكمة. عنده جلسة هلأ بآب المقبل رح بتتابع المحاكمات بقضية عبرة تحديدا لأنه القضايا الباقية خلصت انتهت ورح بيكون الحضور شخصي إنما المحاكمات بتتابع هو وخارج السجن استخداما لحقه القانوني لأنه تخطى العام السجني اللي هو 9 شهور سنة سجنية كاملة.

من بداية الطريق ونحن مؤمنين بأنه فضل شاكر لم يشارك بأحداث عبرة ولم تتلوث يداه أو لم ترتكب يداه جرائم وتكون مشاركة بالدم دم العسكر اللبناني عسكر أو مدني يعني لأنه كنا واثقين من كل المعلومات التي نمتلكها مشان هيك كنا مدافعين عن الأمر مش من باب أنه فضل شاكر منحبه والله منحب أغانيه ولا من باب أنه فضل شاكر سني وكان واقف مع الثورة السورية رغم أنه هذا شيء بيشرف لا من باب الحقيقة لماذا لم ندافع عن الآخرين؟ لماذا لم نكن مثلا مدافعين عن الأسير وجماعة والبقين لأنه ليك خاضوا معركة صار في معركة شفناها بعنا بينما فضل لم يكن مشارك بتلك المعركة وبشهادة كبار الضباط بالجيش اللبناني غادر المنطقة كلها على بعضها قبل بثلاث أربعة أيام من حدوث المعركة هاي الواقعية اللي عم نحكي عنها هاي بعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن الضغوطات اللي بتصير وبعيدا عن الاتصالات الأمنية وبعيدا عن كل الحملات والحفلات من الشتائم والتخويل والدعشنة والمبعرف ايه آخر شي بتوصل لمكان بتنبسط فيه الحمد لله على السلامة لفضل شاكر الحمد لله على السلامة يا أبو محمد الله يعودك عن كل هالظلم يلي مريت فيه عن كل هالتدليس والكذب والأمراض اللي أصابوك فيها لمرحلة يدوب بعده عم بيشوف بحاجة لعلاج من السكري عضلة القلب التي تضخمت جراء إحساسه بالظلم هو عايش بالسجن وهو عم يتم محاكمته بقضايا تبين كلها أنه كانت قضايا مفبركة دفع ضريبة قول الحق وقف مع الشعب بمهرجان موازين وقت لما فتحت القضايا عليه بالمغرب وقال للجمهور قولوا معي الله ياخدك يا بشار الأسد ومن وقتها فتحت عليه أبواب جهنم حرقت مطاعمه حرقت منازله نهبت أمواله تم الاعتداء عليه وعلى عائلته تم التدليس عليه بروايات كلها أمنية مفبركة تم كب حرام عليه ورفع قضايا ما لها أي أساس من الوجود ما تركوا شيء وما عملوه فقط لأنه قال كلمة الحق وطبعا نتيجة خوفه أخطأ باللجوء لجماعة الأسير قال لك بركي بيحموني وهناك كان الخطأ عم يتوالى بعدين رجعنا فتحنا ملفات إضافية وكلها أنا بحله هلأ أنا اللي بيطلع برفع قضايا بطلع برفع قضايا على كل مين كذب ودلس علي وزرع اسمي بالقضايا الأمنية برفع قضايا على العصابة الصفرة يلي بعتت زعرانة لحتى تقوص علي وعبيتي وتحرق مطاعمي وتنهب أموالي وتعتدي على عائلتي لو أنا محله أنا هيك بعمل هيدا حق الطبيعي حق القانوني ما بعرفه ده بده يكون متسامح ويقلك عفى الله عما مضى وبدي يلتفت لما تبقى من أيام من بعد كل هذا الظلم ونروح صوب المسيرة الجديدة في عنا ألبوم كامل ناطر 20 غنية مسجلين جاهزين يمكن بهاليومين تسمعوا غنية جديدة وبعدين الانطلاق إلى الحفلات وهيدا اللي مبربع كتير من المطربين كل هالحقيقة يلي ظهرت كلياتها معلومات كنا أخبرناكم عنها على مدى 11 موسم الماضي إنما الأمور تغيرت في محور سقط شكرا لأنه هالمحور سقط محور الظلم والإرهاب يلي سقط واللي من خلاله تغير النفس القضائي وصار في نوع من القضاء العادل لحتى يدافع عن المظلوم ويشيل عنه كل هذا الظلم اللي لحق فيه وأجت شهادات العسكر من بعد طول انتظار ومن بعد طول غياب لحتى تأكد الحقائق اللي كنا عم نقولها فكرة بس تزيدكم من الشعر بيت إسا هلأ يمكن الأسبوع الجاي أو اللي بعده إسا بتسمعوا بإخلاء سبيل الشيخ خالدون عريمة بعدكم تذكرينه ملف أبو عمر هو مصطفى الحسيان هلأ في جلسة الأسبوع الجاي ورح بيتم من خلال إخلاء سبيل كمان لحتى تشوفوا أنه عدم السير بالموجة هو الصحيح تتذكروا وقتها لما طلعت قصة أبو عمر وفبرك والأفلام وجاب رئيس حكومة وجاب وزراء وجاب رئيس بلدية وكل هالأكاذيب اللي استثمروا فيها سواء معارضين نواف سلام أو سواء الإسلامجية أو كل باقي الدجالين بوقتها ما مشينا بهالموجة وقلنا لكم مش مصدق كل الخبريات لأنه لم ما بتتصدق بالأساس الأسبوع الجاي أو اللي بعده بحد أقصى بتسمعوا كمان بإخلاء سبيل الشيخ عريمة ومعه مصطفى الحسيان لأنه القضية كلها على بعضها فيها كثير من الكذب والدجل والشهادات المزورة شهادات الزور التي أدلى بها بعض المنتفعين واللي كانوا عم يحاولوا أنه يزحفوا على السفارة السعودية
بعد 13 سنة ظلم كمان ما فينا نقول إلا شكرا لنجاح الثورة السورية. لولا هذا النجاح ولولا سقوط هذا النظام وسقوط هذا المحور لم نكن لنصل إلى هذه المحاكمة ولا إلى أخلاء السبيل من بعد طول انتظار. أكيد منتمنى السلامة لحبيبنا فضل شاكر، وإن شاء الله بيروح على العلاج من كل هالأمراض اللي عم بيعاني منها واللي كان محروم من علاجه طالما كان لاجئ لمخيم عين الحلوة. بركي بيروح حاليا بقى لمرحلة العلاج والشفاء من هذه الأمراض إن شاء الله، وبنفس الوقت بنروح لمرحلة فنية جديدة مع الأغاني المنتظرة مع الحفلات المنتظرة، رغم أنه وقع على منع سفر، بس طبعا في عندك المحاكمة بيقاب ومفترض يطلعوا القرارات من بعد. أنا ما خلصت معلش، مشان بس بالفقرة الأخيرة ما نرجع نجيب سيرة في نقطة كتير مهمة. هلا أنا شفت الكائنات البرتقالية كلها عم تنطنط وكلها عم تحاول تكذب وتدجل مثل العادة، لأنه هني مشين بالملفس أكتر من الممانعين. بس بصراحة مرة جديدة شفت شهادة من ميرا تانيوس اللي هي شقيقة النقيب الشهيد بمعارك عبرة سامر تانيوس، واللي امبارح كانت عم تنتشر على الإعلام وكتبت قالت لك أنه اليوم ما انكسر قلبي وقلب أمي وبيي وإخواتي، بس اليوم انكسرت آخر ذرة ثقة بهالدولة. وطبعا حكي كلام كتير أنه خي استشهد بعبرة وهو لابس البدلة العسكرية عم يدافع عن وطنه وما بيصير تطلعوا اللي قتلوا كذا، يعني شيء منطق برات المنطق. يعني طبعا مع كل الاحترام لدماء خيك ودماء كل الشهداء، بس معلش يعني دمه مش اغلى من دم الباقيين، يعني لازم يدل هالزلمه مظلوم؟ خلاص انتم مش عم تدوري على الحقيقه يا مدام. المشكله بيننا وبينكم اهالي ضحايا المعارك عبر شهداء عبر، انتم ولا يوم بحثتوا عن الحقيقه، الحقيقه مبينه قدامكم، انتم بس حاولتوا تلبسوا هيدي القضيه لفضل شاكر، انتم مصرين على تلبسوها لطائفة معينة نتيجة السردية العونية البرتقالية اللي زرعوها بدماغكم ونتيجة الحقد الطائفي اللي ربوكن عليه. يا مدام اذا انا رايح خيي بعيد الشر عنه بدور على حقيقة مين قتله، مش انه خلاص مصر انه فلان قتله بدي لبسه القضية. هاي المحكمة العسكرية قدامك برقته، هاي شهادة كبار الضباط قالوا لك ما كان موجود بالمعركة، انت بترتاحي؟ يعني دم خيك بيرتاح إذا في حدا مظلوم لبس القضية؟ إذا في حدا دلبس سجن ومات بالسجن هو مقهور هو مظلوم، هيك بترتاحي؟ هيك بتوصلك الحقيقة؟ يعني أنتوا ناس مش طبيعيين، صرنا سنين عم نحكيكم دوروا على الحقيقة مش تدوروا على الباطل، مش تروحوا صوب السردية الطائفية العونية المزروعة بهالبلد من عشرات السنين. اطلعوا من هالقوقعة، شوفوا الفيديوهات قدامكم، شوفوا الحقيقة قدامكم، مين اللي ارتكب المعركة، مين اللي بلش فيها، مين أول ما أطلق الرصاص، مين اللي حرض، روحوا شوفوا مين. أنا بدور على الحقيقة، ولا أنت خاص بدك تلبسيها لفضل شاكر بالقوة أنه هلأ انكسرت ثقتك بالدولة؟ نحن اليوم رجعت شوي من ثقتنا بالدولة لما شالت المظلومية عن هالشخص وقالت أنه بريء وما خصه. لا نحن لازم كرمال والله ثقتنا بالدولة لازم نظلم واحد ونكبه بالحبس ونقتل مستقبل ومستقبل عائلته، ساعتها بيكون وصل حقنا ورجع دم خينا. مع كل الاحترام للتضحيات معلش دمه مش ده أغلى من دماء الآخرين، راح لنا دماء كتير بقضاياكم العشوائية وبمعارككم العبثية، روحوا دوروا عن الحقيقة، ابحثوا عن الحقيقة، حاجة بقى تزيدوا وتكبوا حرام أنه اليوم والله أنا راحت ثقتي بالدولة، عمرها ما ترجع ثقتك بالدولة. نحن ثقتنا رجعت بالدولة لأنه أحققت الحق وعطت الحق لأصحابه وقالت إخلاء سبيله مخصه، وهي شهادات كبار الضباط. حرة تصدقية ما تصدقية انفلقوا، المهم أنه خلصنا بقى من المزايدات وخلصنا من الأكاذيب. سردية حاقدة طائفية ما بدهم يطلع مصرين وفضل شاكر هو اللي قتل. يك يا عمي ما قتل، ما كان موجود، كيف بده يقتل؟ كيف بده يشارك بالمعركة هو مش موجود؟ انه ما بيعتذروا مثلا عن الفترة الماضية من الكذب والاضاليل اللي نشروها واطلالاتهم الاعلامية والال بي سي والياس مصعب والمبعرفة وكل هالدعم المادي لحتى يطلعوا، ما بيعتذروا نحن غلطنا والله منعتذر من فضل وعائلته اسأنا كذا، هيا طلع بري. طب ما كنتوا تقولوا سلم حالك للمحكمة وشو بتاع، هي سلم حاله وهي طلع حكم المحكمة، شو بكم بعد؟ انتوا شو بكم بعد؟ انتوا ما بكم الحقيقة، انتوا بكم الكذب والضلال والحقد الطائفي وبكم تلبسوها فقط لفضل شاكر. فشرتوا
مش رح لا خليناكم سابقا ولا حنخليكم. هيا طلع نحن يلي عم ندافع عن الحق وأنتم تسيرون وراء باطل وحقد. على كل هاي الأمور كلها صارت واضحة قدامكم مرة جديدة. الحمد لله على السلامة الأفضل شاكر سلامة قلبك يا غالي ويا غايب، وإن شاء الله بترجع مثل ما رجعت لأهلك وأحبابك بسلام، ترجع متصدر للساحة الفنية وتشفى من كل داء، ويشفى كمان جميع المرضى النفسيين اللي ما بدهم يصدقوا الحقيقة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

عن الواقعية أتكلم أيضا وأيضا. هلأ بردت الرؤوس شوي، الرؤوس الحامية من بعد مباراة مصر والأرجنتين، وشهدنا التراجع المخيف عن الشهادات وعن المؤامرة، نظرية المؤامرة التي سرت على رؤوس الكثيرين. شهدنا كثير من التراجع من بعد ما بردت الرؤوس، وطبعا هنا بنرجع لموضوع الواقعية اللي كنا عم نحكي فيه بالأمس، واللي أبدا الناس ما بدها تصدق، ماشي بنظرية المؤامرة أنه يا باب هذا خب حقد على العرب ولأنه رفع علم فلسطين بدنا نطلعه من البطولة وكذا. هاي نتائج الحكام المصريين، امبارح شفت شهادات لعشرات الحكام المصريين عم بيقولوا لك انه كان في اخطاء، بس انه كمان كان في يعني اخطاء ليست فاعله جدا بالمباراه، وكان في اخطاء بالاداره الفنيه. كل الكلام اللي رويناه بالامس كله رجعنا سمعناه، هيدا مره جديده بيقول لك انه النظره الواقعيه غير المشي بالموجه مع القطيع، وانه الواحد بده يكون بس عم يدور على الحقيقه مش يدور فقط على انه الشعبويه. ليك هذا الكلام بيجيب جمهور وهيدا بيرضي الفانزات، يلا فوت فيه حتى لو كان كذب. ما في أسهل من أسهل شيء إنك تمشي مع الموجة ويلا تأخذ إشادات من العالم وتيا غيبة الدين وعلي وجيب جمهور. والأصعب دايما أنك تسير بطريق معاكس، برجع بقول ليس من باب خلف تعرف، إنما من باب البحث الدائم عن الحقيقة. حتى من كبار النقاد الرياضيين بعيدا عن الشهادات المصورة، أنتم بتشوفوا إذا بتفوتوا على المواقع مش بس الرياضية، يعني على السوشيال ميديا، على الصفحات التي تهتم بالرياضة أو على البرامج أو على الناس اللي عندهم محتوى رياضي على يوتيوب وغيرها، بتشوفوا كيف الناس بعدها ماشي بس من ناحية الدفاع أنه بدنا نلزق هيك، نحن بدنا أخطاء تحكيمية، بينما معظم الآخرين فاقوا من هول الصدمة، راجعوا الفيديوهات، راجعوا الحالات، وعرفوا انه لا كان في اخطاء فنية اكثر من اخطاء تحكيمية. بعيدا عن الشهادات المضروبة امبارح، والله شفت مواقع وشهادات لك النجم الأسطورة رونالدو البرازيلي طبعا، يعني قال كذا كذا، الحكم كولينا أشهر حكم قال طبعا، هن لا قالوا ولا شيء، لا حيحيوا الأموات، حيقول لك شو بعد بيلي مارادونا طلعوا وقالوا انه الأخطاء التحكيمية، إلا بدهم يثبتوا هاي النظرية على طريقة خلاص نحن هيك نحن شايفينه هيك بدنا ندلمش هيك، ما منغير رأينا ما منفيه. بينما هناك فريق يعني دل مصر على تلبيسة قضية المؤامرة، نظرية المؤامرة، وأنه هيدي يابا كله بس انتقام منه لحسام حسن لأنه رفع العلم الفلسطيني. شوف شوف شوف عبدالله رشدي الداعي عبدالله رشدي اللي عنده متابعين بالمليين، ليك شو كتب على صفحته بربكن، قال لك أقسم بالله الدقائق اللي لعبتوها بالعظمة دي كأنكم جبتوا لينا حق عيالنا اللي في غزة. شوف كمية التضليل، انه الدقائق اللي لعبتوها بهيدا الماتش انتو جبتوا لنا حق اولادنا بغزة، حق 100,000 قتيل، حتى يعني افترض ربحوا، اذا ربحوا وتأهلوا هيك منكون خلص نسينا 100,000 شهيد اللي راحوا، ويلا بسيطة بنرجع نجيب بديلهم. شوف كمية التضليل وكمية التجارة بهالقضية، اللي حرقوا سلافة قد ما تاجروا فيها كله بدون يتحشوا فيها قضية فلسطين. شوف مثلا عندك كمان من الشهادات الدعاة اللي كتبوها، قال لك من أوجعته سرقة فوز في ملعب فليتأمل سرقة وطن بأكمله، ومن أثاره غضب ظلم حكم بمباراة فليستحضر ظلم قضاة يزجون بعشرات الآلاف في السجون لا لجرم اقترفوه إلا لأنهم أحبوا أوطانهم. إصرار عجيب على الكذب وتضليل العالم، رغم أن الأمور صارت هالقد واضحة وهالقد صارت منطقية، إلا أنه هودي الناس ما بيعرفوا يشتغلوا شيء غير التجارة بالقضية وعبادتها أبدا، صنم يعبد، إله يعبد من دون الله. طبعا بالنظرة الفنية، المراجعات الفنية أثبتت كل الكلام اللي قلناه امبارح، أنه للدقيقة 69 هذا لا يعني أبدا أن المنتخب المصري ما قدم عرض رائع وعرض بطولي وكانوا شجعان بالملعب وكانوا بيستحقوا الفوز وكانوا بيستحقوا التأهل، إنما كان في تقصير فني، وهذا الشيء اللي قالوه المحللين الفنيين بعدين من بعد ما وعيوا من صدمة نظرية المؤامرة.
وأبرز دليل عطو يعني حتى هن النقاد الرياضيين اللي إسا بيفهموا أكتر منا بالرياضة عطوك مثل مباراة المكسيك مع إنجلترا لما إنجلترا تفوقت 3-1 وبعدين تم طرد لاعب إنجليزي. كيف نزل المدرب المدافع دان بيرن يلي بيمتاز بقامة طويلة وصار كل الطابات اللي يرفعوها يشيلها ودلوا محافظين على المكسب. فقالوا لك أنه الخطأ الأبرز كان عدم نزول مدافع، عدم مراقبة ميسي لما راح على اليمين، عدم خروج الحارس رغم أنه كان بطل، خروجه للطابات العرضية بما أنه 3 أهداف اجوا من كرات عرضية. وألف بيل فوتبول لما بيكون دفاعك ضعيف فبيصير الحارس هو بيطلع بيشيل الطابات لأنه بيكون معه مساحة للتحرك أكتر واستخدام إيديه. مثل مثلا ما كان في نجاح بالتبديل بين الشوطين لما نزل حمدي فتحي لحتى يكمش ميسي لما كان بالنص، انما ميسي كان ذكي وترك النص لما شافه مسكر ورا على اليمين. هل نزلت له حتى لحد يضبط اليمين؟ لا، تركته فالت وبالتالي قدر انه يصنع ويسجل. مش كل شيء مؤامرة يا اخوتي، والله مش كل شيء مؤامرة، في اشي بكون لها قراءة فنية خاطئة، تعب الشباب تعبوا بذلوا مجهود رهيب، عدم توفيق لفريق اخر، هاي نظرية مؤامرة بدنا نطلع منها لانه هيدي دايما منعلي عليها شماعة منعلي عليها الفشل. لك الحكم صار فيه عميل سكر صفحاته على السوشيال ميديا، الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا لتكسار سكر صفحاته على السوشيال ميديا كلها جراء الشتائم اللي انهالت عليه طبعا من قبل الملايين من المصريين والملايين المؤمنين بنظرية المؤامرة.

إذن هي من ميلتين، الميلة الأولى لحتى الواحد يتخلص من الفشل الذي أصابه بيروح بيرميها على الحكام والمؤامرة والمبعفيرهم، وفي أخطاء بس في ثلاث أهداف تم تسجيلهم مش هدف واحد، في ثلاث أهداف، في رجعة بثلاث أهداف ب 12 دقيقة، يعني هدف كل أربع دقائق. وفي الجزء الثاني يلي بده يتحاش لك اياها بالقضيه ضمن اطار انه هيك بهالطريقه بنقدر نقنع العالم اكثر وشوفه لانه رفع. وطبعا هو كمان حسام حسن مشي فيها وقعد يحكي لك انه ايه وايدي مؤامره علينا وما بعرف شو، لحتى انه انا بدي كفي مع يا اخي كفي مع المنتخب، انت قدمت عرض مميز وطلعت بطل، ما في داعي لهبقى هالذرائع الصغيره، طلعوا من هالافكار. على كل لحتى ما نرجع نحكي بالمونديال بالفقرة الأخيرة، اليوم تنطلق مباريات الدور الربع النهائي، كل يوم مباراة تقريبا. عنا اليوم الانطلاقة قوية جدا مع مباراة المغرب مع فرنسا الساعة 11 المساء بتويت بيروت، كل التوفيق بنتمناه للمنتخب العربي المغربي لحتى ينتقم من خسارته بمونديال قطر من أمام المنتخب الفرنسي القوي والمرشح الأول للبطولة. المباراة الثانية رح تكون يوم الجمعة إسبانيا وبلجيكا الساعة 10 المساء. يوم الأحد هناك مباراتين، واحدة الساعة 12 بالليل النرويج مع إنجلترا والأرجنتين مع سويسرا الساعة 4 صباحا. انت عم تتخيل داعية اسلامي بيطلع يكتب لك انه ليك عرضكم اللي قدمتوه بالملعب والله نسينا، يعني خلينا ننتقم من كل التضحيات اللي صارت عم تتخيل كمية التفاهة، كمية استرخاص ارواح العالم، كمية التجارة بالدين والدم والقضية.

هلا ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. منيح اللي الناس هيك هلا خف عندها البخار شوي وقدرت بعدين تستوعب الا الحقائق وتعرف انه هاي نظريه المؤامره هي عباره عن شماعه منعلق عليها اخطائنا.

مثل ما مرقنا بحلقة اليوم على التدليس والضلال والتضليل بموضوع حبيبنا فضل شاكر، ومن ثم أيضا التضليل بقضية نظرية المؤامرة من الناحية الرياضية، أكثر ما يشتهر به التجار، تجار الدم والدين من جماعة الإسلامجية بجميع فئاتهم سنة وشيعة، هو لي عنق الآيات القرآنية الكريمة لحتى تناسب السردية تبعيتهم شو ما كانت. وهذا الأمر أو المثال الفاقع يلي كان واضح من خلال تشيع القرن، تشيع خامنئي اللي هني سموا تشيع القرن، مش أنا هني بسمينه قرن، أنا فيني أقول له الله. لما تم استخدام آيات القرآن الكريم للوفود القادم للمشاركة بالتشييع، واختاروا الآية لكل وفد كرمال وجه رسالة سياسية بتلاعب بكلام رب العالمين المنزل سبحانه وتعالى. باب من أبواب تجارة الدم والدين المعتادة، إنما هالمرة بمشهد فاقع جدا وبمشهد يثير كثير من الشبهات حول هذا الفكر الضال المنحرف. بهالإطار اخترنا المقال اللي بدنا نقرأ لكم إياه لليوم لحتى نشرح عن الموضوع أكثر، مقال صديقنا أحمد الأيوبي بنداء الوطن، المقال يلي بعنوان الحرس الإيراني يتخذ آيات الله هزوا. قبل ما أدخل بالمقال للناس المتابعة الفيديوهات، لأنه هو مش شارحها كلها، يعني مثلا بعطيكم مثل شو اختار الجمهورية الإرهابية الإيرانية، شو اختارت مثلا للوفد السعودي، أي أي الآية 13 من سورة آل عمران المرتبطة بمعركة بدر وانتصار جماعة صغيرة على قوة أكبر، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هي الرسالة تذكير بأنه إيران ترى نفسها بموقع الصامد المنتصر، والدليل شو عم بيصير فيها، والدليل أنه أخذوا إذن لحتى يعملوا أساسا تشيع القرن، أخذوا إذن من أمريكا وإسرائيل. الوفد التركي اختاروا له الآية اللي بتتحدث عن تفضيل الذين يجاهدون على القاعدين، وهو ما فسر كرسالة نقد لأنقرة بسبب حذرها بالحرب. أما للوفد اللبناني ووفد الحزبي فطبعا اختاروا الآية التي تقول ألا إن حزب الله هم الغالبون، وهذا كله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه الآية التي تصلح عليهم جميعا. هذه بس أمثلة على طريقة استخدام الآيات الكريمة وتوجيه الرسائل السياسية من خلالها، من خلال المهنة التي يعتشون عليها وحقيقة يبرعون بها، مش بس تجارة الدم والدين، لي عنق آيات القرآن الكريم. حول هالموضوع كتب أحمد الأيوبي بنداء الوطن: قام الحرس الثوري الإيراني بإعداد مسرح تشييع مرشد ثورته علي خامنئي بالكثير من العناية والتركيز والتخطيط لتحويل تفاصيل التشييع إلى محطات ورسائل سياسية في الشكل والمضمون، لكنه فشل في استقطاب حضور القيادات الرئاسية وتدنى حضور الدول إلى مستويات وجدتها العواصم المشاركة مناسبة لصالحها. لكن الأكيد أن العالم شاهد كيفية استغلال الحرس الإيراني لآيات القرآن الكريم في بث الرسائل السياسية للوفود الآتية للتعزية ولدولها وللعالم بأسره، فقد استخدم الآيات القرآنية في سياق لا يمكن وضعه إلا في الحالة التي وصفها القرآن الكريم بأنهم اتخذوا آيات الله هزوا، حيث حولوا الذكر الكريم إلى وسيلة للانتقاص أو الهمز واللمز أو تكريم من لا يستحق، وإسقاط المصطلحات القرآنية على حالات لا تستقيم معها المقارنة أو المقاربة من الأساس. يمكن القول إن الحرس الثوري والمنظمين بثوا الآيات القرآنية المتعلقة بالكفار وأعداء الدين ووجهوها إلى الوفود المسلمة، وبثوا آيات الرحمة والتسامح أمام وفود بعضها ملحد ولا يؤمن حتى بوجود الله عز وجل، ونسبوا إلى حزبهم في لبنان أنه حزب الله وأنهم الغالبون، بينما الانتساب إلى الله في القرآن متصل بقواعد الدين والالتزام بها،
وأهمها عدم قتل الأبرياء وعدم نشر الإجرام والفوضى وعدم إشاعة الفواحش والمخدرات، وكل هذا فعله حزب إيران الأصفر. أما اللافت في الآيات التي تلقاها وفد حركة حماس: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبهذا قسم الحرس الثوري حركة حماس بين من قضى نحبه وبين من ينتظر الموت على أن لا يبدلوا طريقهم، وهو طريق الموت. لكن يبدو أن الحركة خرجت من دائرة إيران واتجهت نحو الدائرة التركية الأمريكية وصولا إلى صفقة مع إدارة ترامب ستظهر ملامحها بعد إقدام الحركة على حل حكومتها في غزة. يتابع أحمد الأيوبي مقاله: أما وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسا فاختار له الإيرانيون الآية الكريمة: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقد أراد الإيرانيون هنا تأنيب الوزير ومن يمثله بأنه لم يفعل ما وعظه به الإيرانيون، فاتجه نحو التفاوض المباشر في واشنطن ولم يخضع للورقة الإيرانية الأمريكية. لم يكن الوزير منسا بحاجة إلى أن يسمع أي آية، لأن ما يتلقاه رئيسه الرئيس جوزيف عون من شتائم وتخوين يلاحقه من بيروت إلى طهران ذهابا وإيابا، بانتظار أن يكف رئيس الجمهورية عن إعطاء فرص لا تأتي بأي نتيجة، خاصة بعد أن ما أمضى سنة وثلاثة أشهر وهو ينتظر تنازلا من العصابة لصالح الدولة، وهذا التنازل لن يأتي. لقد أثبت الإيرانيون من خلال مراسم تشييع مرشدهم أنهم محترفون في اجتراح وسائل النكد والتناحر السياسي، حتى في مناسبة يأتي المشاركون ليقدموا لهم العزاء، فانتقل اهتمام العالم من الحديث عن علي خامنئي المقتول إلى انتظار كيف سيتلاعب المنظمون بالمشهد السينمائي خلال ممارسة هوايتهم التاريخية في المكر والطعن. هل كان الرئيس عون ينتظر أن يكرم مفده في التشييع؟ بيختم زميلنا أحمد الأيوبي مقاله: إنها محطة إضافية تؤكد أن من غير المجدي التعامل بدبلوماسية مع إيران أو مع حزبها في لبنان، وهي التي تحتل جزءا من الأرض اللبنانية عبر حرسها الثوري بشكل مباشر وعبر ميليشياتها، كما تحتل إسرائيل جزءا منه. وهنا ينبغي على الدولة أن تتحرر من قيود الحزب، فقد انكسرت شوكته ولم يعد يستطيع قلب المعادلات، وهو ما زال يحيا على ما يقتات به من الدولة ليستمر في البلطجة والعدوان. وعلى الدولة فك هذا الارتباط وتحرير الجيش من كل العوائق ليأخذ دوره المنتظر في تطبيق قرارات الشرعية وحسم توحيد السلاح تحت رايته، لأن عدم الإقدام سيجعل لبنان عرضة للعواصف الإسرائيلية والإقليمية، وعندها لا يمكن توقع ما ستنتهي إليه كل هذه العواصف.

طبعا مقال كافي ووافي من أحمد الأيوبي يشرح طريقة اتخاذ آيات الله هزوة كما وردت بالقرآن الكريم. لما بدك تاخذ هذه الآيات من باب الهمز واللمز وتعطيها إسقاطات وتصوب الآيات الموجهة إلى الكافرين للدول المؤمنة وتوجه الآيات الموجهة إلى المؤمنين لدول أو لشخصيات ملحدة أساسا لا تؤمن بوجود الله، هيدا هو اللي بيسموه لي عنق الآيات الكريمة، وهذا أمر يبرع به تجار الدم والدين على مدى سنين طويلة، استخدام الآيات والأحاديث بتفسير خاطئ أو بمكان خاطئ من أجل تبرير سرديتهم أو تبرير تجارتهم المستمرة للوصول دوما إلى السلطة.

يمكن ما تركنا شيء للفقرة الأخيرة لليوم قد ما حكينا بالمواضيع اللي هي أساساً تتصدر الترند أمام الرأي العام سواء في لبنان أو في الوطن العربي. إنما بيبقى شيء يعني لابد الجعبة لا تكون فارغة أبداً. يعني التصعيد وعودة الغارات والتخوف من توسع الحرب، ارتفاع أسعار النفط مجددا، يلا هلا بترجع تطلع الأسعار عنا، مع أنه ما نحن مزدد عنا الأسعار لما نزل برميل النفط 30 دولار دلت الأسعار على حال، هلا بيرجع بيرفعوا لك الأسعار، بيقول لك شفت شوف مضيق ترمز شو صار فيه. كمان موضوع فضل شاكر أعطيناه حقه مثل العادة وشرحنا كل التفاصيل القانونية وردينا على كل التحريض اللي بعده مستمر ومحاولة يعني التضليل المستمرة خاصة من قبل بعض الأهالي. موضوع مباراة اللي بعدها متصدرة مباراة الأرجنتين ومصر ونظرية المؤامرة كمان حكينا عنها بالتفاصيل وقلنا أنه الناس هدي راسها شوي ورجعت بعدين عم تشوف الحقائق وشفتوا الحمد لله يعني كمية الاستثمار بهالموضوع وخلص ما في داعي بها. شفتوا هاي حرب الإبادة اللي عم تصير على غزة على 3 سنين، خلص ردوا لنا حقنا الشباب بالمباراة. هيك قالنا الداعي عبد الله رشدي، داعي جتك 60 داهية خلص. كان كل هذا بنعمل مباراة كل ما يصير في إبادة 100-120 ألف قتيل منروح بنعمل مباراة ونجيب جولين بالأرجنتين وهيك بنكون رجعنا حقنا وخلص يا دار ما دخلك شر. ألا قاتل الله تجار الدم والدين. بيبقى عنا كذا شغلة، مثلا عندك من الترندات المحلية في برنامج يبدو اخذ ضجة انا والله ما حضرته، في برنامج جديد بلش على الام تي في اسمه شي على الام تي في، طبعا هو جيد مو مثل ما بيقولوا لعب على الكلام، هو برنامج بضم بعض المؤثرين على مواقع التواصل على التيك توك تحديدا المنتمين للطائفة الشيعية الكريمة والمعارضين للنهج الميليشوي يلي جيبونه لمون تحت ادارة المخرج ناصر فقيه المخرج الشهير يلي قدم لا يمل واسال شيء وكل هودي، فجيبونه قدمون البرنامج. يبدو هذا البرنامج دوري اثار الغضب من الحلقه الاولى وجماعه الجيوش الالكترونيه والحشرات من الحشاشين عاملين حمله طويله عريضه عليه. انا شفت رديت الفعل الصراحه بس ما شفت الفعل، يعني ما شفت الفعل من الاساس لحتى اعرف شو هي السكتشات، بس بيبين بس يبدو من الحلقه الاولى ماشي الحال. شوف انا اخذت مثلا راي من الاراء لواحد من جعدنجيتون وحشراته الالكتروني اسمه علي عاشور، قال لك في قرطة لواط دغري هيك خريجين تيك توك وكبس كبس عاملين برنامج مسميين وشيعة على الام تي في واغلبهم شيعة، من اسم البرنامج وطريقة لفظه واللعب على الحكي مبين انه رح تكون الخبرية عبارة عن عربدة على الطائفة وترند بقصص بتخص هالبيئة. لهيك ومن الاخير كل سكتش بيمس حتى لو شعره رح يتقابل بسب اعراض واخوات ونسوان يلي مشاركين وبالاسماء وما في شي بيوقفنا. هيك عالم ما بيمشي معهم الا كل اسلوب. وطبعا كل حبيت شتائم ابن احبه وابن ما بعرف ايه لكل مين بيشارك وبيستخدم هيك شي ورح نرد عليكم بحفله شتائم. والله ماشي علي، والله يعلوشي نحن عارفين هذا ما تتقنوه انتو حاليا عبارة عن مسدس صوت، عبارة عن نفخة زميعة بتقعدوا بتزمروا بالشتائم والتطول وانت هيك العراض وهيك بتعتبروا حالكم عم تنتقموا، فمش عم تعملوا شي جديد. يعني انتو اساسا بشو تبرعوا؟ شو عنكم شي بارعين فيه بهالايام؟ كطيلة الوقت مين اللي درج ايضا بالاساس ثقافة الشتيمة وانتهاك العراض غير حضركم وصارت كل جيوش الاحزاب الالكترونية بتتبع نفس النهج في حال واحد انتقد او انتقد افعاله، فانتو ما بتعرفوا تردوا بالحجة، ما بتردوا الا بالمسبات وبسبوا لا تشبعوا. هلا عم بيهددهم يعني انتو شوفوا اللي رايحين مشاركين ومؤثرين نحنا بدنا نصب اعراضكم. يا سلام شو هالتربية ونعم التربية ونعم الانتماء لحزب بيرفع شعار رب العالمين وربنا بريء منه.

من الأمور أيضا المثيرة للجدل والنقاشات كانت على الصفحات السوشيال ميديا اللبنانية معين شريف المفترض الفنان اللبناني اللي كان عم بيشارك مثله مثل كتير من المنتمين إلى هذا المحور سواء فنيا أو سياسيا عم يشاركوا بتشيع القرن علي خامنئي هن هيك سموه ما حدا ينتقدني لقالي اسمه تشيع القرن خلال مشاركته بطهران أعلن موقف عنيف جدا معين شريف أعلن تبرؤه من السلطة اللبنانية وقال لك هيدي السلطة ما بتمثلني وطبعا السلطة اللبنانية من وقت اللي أعلن هيدا الموقف ما عم يجي ينوم لا فخامة الرئيس ولا دولة الرئيس ولا النواب ولا الوزراء ولا القضاة ولا الأمنيين ما حدا إجينا وكيف معين شريف تبرأ من السلطة كيف السلطة بدها تكفي وبعتقد عم يفكروا يقدموا استقالتهم اليوم لأنه ما بنقدر نزعل معين شريف وباقي الحشيشين الحلو بالفيديو اللي ظهر فيه عم يهتف انه الموت لامريكا الموت لاسرائيل وهو مدامته ولدت الطفل مثل العادي بامريكا واخذ الجنسية الامريكية ابقى هونيك لحديت ما جابت الصبي واخذ الجنسية وبعدين رجع عم يهتف الموت لامريكا هيدا مش تناقض هيدا اسمه قمة الاحتيال والدجل يا خيد منيح طالما السلطة اللبنانية ما بتمثلك خليك هونيك خليك بطهران والله بترتاح وبتريح عيش نعم هونيك بهالأجواء الجميلة بهالحريات جنة جنة الحريات طهران فما خليك هونيك بقول يا رب ما ترجع بقى لهون نحن نحن بنرتاح منك وانت بترتاح منا الترند الأخير اللي بناخده واللي والله أنا كنت بدي أتخطاه اليوم لو منه موجود أساسا بالترندات ظهور آخر لزعيم العصابي بالأمس على المنطقة البرزاني الشهير لحتى نوجه الشكر لإيران الشيخ نعيم قاسم من أطلالته الأخيرة مبارح بيقول لك شكرا لإيران شكرا لإيران ثلاث مرات مرددة ولا إيران قيادة وحكومة وحرسا وجيشا وشعبا ونخبا ولولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار في لبنان طبعا يعني كل الشتائم للدولة اللبنانية والاتهامات بالخيانة والعمالة وانتو اذا بكنوا تفاوضوا تعوا فاوضوا بشروطنا ونحن شو بدي كل الجعدة نايدي شو بدي منا بس يا اخي نحن تمام حناخدك عد عقلك ايران جابت وقف اطلاق النار لكن لما بيصير في انتهاك لوقف اطلاق النار من قبل العدو الغاشم ليه بتسبوا الدولة اللبنانية ليه بتقولوا هيدا برقبة جوزيف عون وبرقبة نواف سلام وهودا شفتوا اتفاق الإطار طبيكم محترنا معكم معتمدوا على كذبة لنمشي معكم فيها إذا إيران اللي جابت وقف إطلاق النار من خلال الاتفاق اللي عملته مع أمريكا واللي عم ينهار حاليا فخلص هي كمان تتحمل الانتهاكات ولا الاتفاق بتاخد المديح لهلو إيران وبياخد القدح والذم لهلو الدولة اللبنانية مع كتير كذب هيك حتى منطق البرزاني صرت بعيد عنه هو إذا نحن أنتم معترفين إذا منخدكم على دعالكم الصغير وأنه إيران هي اللي جابت وقف إطلاق النار فمعناتها لما بيصير أي انتهاك كمان علينا نحمل المسؤولية ونقول وين إيران من هالاتفاق اللي مضته ولا هي بس بتاخد المديح وغيرها بياخد المسبات والشتائم

لا حدود للكذب مع الجماعة، ما في حدود للدجل، ما في حدود للتضليل، يكذبون أكثر مما يتنفسون. يعني بصراحة هودي ما فينا ألا نهديهم هالغنية بالختام. حبيبنا حمزة نميرة، عالم كذابة بيكذبوا أكثر ما بيتنفسوا، بيكذبوا لك الحقيقة قدام عينك وبيزوروا الحاضر والماضي والمستقبل.

يا غيب ألف الحمد لله على السلامة يا غالي. اليوم مخرجنا مبدع يعني زبط لك حرفيا على عالم كذابة وعم يختم لنا الفضل بعد ما سمعناه داخل البرنامج.

نصيب مكانك بالقلب دايما محفوظ ومعطرين كل جديد. كتير كتابات كتير مقالات كتير فيديوهات نزلت بخصوص أخلاق السبيل بالأمس، بس يمكن أمونز ما كانت إلا الأعظم اللي نقرت أنه ألف الحمد لله على السلامة، وإذا مش راغب باستقبال العالم وديلنا علامة. طبعا عم تلقح على راغب علامة اللي هو أحد المفتنين بهالقضية كان.

0: ده بيستاهل بيستاهل. جيبوا له منقوش للمخرج اليوم.
1: حبك غير حياتي نساني جروحي وقهر.
0: اسخوا عليه جيبوا له منقوش بجيبني يلا.
1: خلاني دوب
0: مل قلبه من الزعتر.
1: ظلامي كله شمس عمري وذله اصلك هالعالم كله.
0: لك نحن من طعمين زعتر مشان دل ذهنه مفتح هيك ضحكوا علينا ايام المدرسه كانوا دايما يبعتوا معنا من الزعتر لك مشان ذهنك يدل متفتح تطلع ذكي. نحن كمان عم نضحك على الجبل بزعتر يدل ذهنه مفتح.

0: إنساني.
1: الحمد لله دلينا دايما عم نسأل ودلينا دايما حابلين ورفعين لواء هالقضية المحقة إلى أن وصلت إلى مفترض خواتيم السعيدة من بعد 13 سنة من الظلم والروايات والسرديات والتضليل والتدليس الذي لا يزال يمارس لغاية اليوم من قبل فلول البرتقاليين. ظهر الحق إن الباطل كان زهوقا.
2: بابك اللي يحبونك بنام الليل عيونك أنا بفكر فيه تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي.
1: مشوارنا الصباحي لحلقة اليوم الخميس بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
3: انت اللي
1: نعم يا أصدقاء إنها الواقعية يلي دايما بتمشي بعكس السير وبعكس الشعبوية، الواقعية اللي بتعتمد على الوقائع قدامك على المنطق بعيدا عن الأمور الغير منطقية. تأتي الأمور صادمة بالمرحلة الأولى، إنما لما الناس بتشوف الحقيقة قدامها بترجع وبتقلك برافو كان معك حق.
2: أنا مشتاق لك
1: وهي الكلمة لوحدها بتشفي وبتكفي.

الوقعية هي اللي بتدفع الإنسان لحتى يشغل عقله، لأنه يبدو في كتير من شعوبنا العربية ترفض أنه عقله يشتغل إلا بالسوء والضرر والكذب والتدليس وتجارة الدم والدين.

نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار، أسعد الله صباح الصوت الذهبي حبيبنا فضل شاكر. اشتقنا لك يا غايب يا غالي.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام 97.9 و 101.5 اف ام ستيريو.

تريبولي اف ام. منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل. نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، اشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقة الايطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: اسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، اوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
2: لا بتنترك لوحدك انت.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستغرام.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
2: ميوزيكانا. ألو ألو ميوزيكانا.
3: Music.
2: Hello or hello?
3: Any question?
2: Hello as in hello. I'm Music Kana. Hello.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بقلياته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: تريبولي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي أثلي

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-48-50.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودي.
0: إذاعة طرابلس،
3: قول على طول.
0: تريبولي اف ام،
3: قول على طول.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: صعب التني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: station.
1: Number one.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.